ماني محارب يا يما ماني محارب والله يا عالم ماني محارب الا الكلام اللي فيك معوتين يما يا ولي يا ابو يا ابو يا ابو

قال يا خايف عشقك يا خايف عشقك يا خايف. والله احنا العرب شرج طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي

هذا وضعنا هذا وضعنا والله هذا وضعنا نرمي افواك الياس. ان عودتين يمي واللي

هالفعيلة من هالفعيلة يا يما من هالفعيلة يا ول من هالفعيلة جاز الذي ما يجوز معودين يمي واللي يا ابوه يا ابوه